اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: Lunch break. Lunch break.
1: Lunch break. Lunch break.
0: Lunch break.
2: موديها إكم ميجاهاتس تيفا هي FM.

0: ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਹਾ ਕੁਨਵਾ ਰਸ ਖਲਾਂਗੇ, ਏਈ ਮੈਂ ਬੇਗਮਵਾ ਆਰਸ਼ੂਗੇ ਵੇਰੀ ਰਸ ਖਲਾਂਗੇ.
1: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين
0: يكليغ فانو هدو هدى بدالوي خالي تيبوني تدتو نواتا خالي واني دوغو ارنگ ترينتو تيمن خالي فان بلوا حشيمي.

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد

0: ديفي اف ام ديفي هناك
1: نوديها كم ميجا هرتز ديفي اف ام
2: ريد أبا تو بس ريد

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.